توكل عن ثقة مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: صاحب البحر، يا لها من سفينة جميلة!
1: نعم، إنها لنقل الركاب.
0: انظر، إنهم يرتدون ملابس فاخرة. هل هم ذاهبون إلى عرس؟
1: عرس؟ عرس في البحر؟ بالطبع لا، هذه ملابس السفر، يرتدون أفضل منها في الحفلات والأعراس.
0: هل هناك أفضل من ذلك؟
1: لا تشد بإصبعك هكذا، ارفع يدك بالتحية لهم مثلي.
0: لماذا لا تكون لديك سفينة كبيرة وجميلة مثل هذه؟
1: هذه سفينة ركاب، أما سفينتي فهي لنقل البضائع، لا تحتاج لكل هذه التجهيزات والزينة.
0: عندما أكبر سأختار قيادة سفينة ركاب.
1: لقد اقتربنا من ميناء بيروت، قل لمرجان ولؤلؤ يستعد للرسول.

0: ما هذا الجمال؟
1: سبحان من هذا خلقه. الطبيعة في لبنان ساحرة.
0: لا أتحدث عن الطبيعة، وإنما عن تلك المباني العجيبة.
1: ما وجه العجب فيها؟ إنها بيوت الناس.
0: الناس في البادية يسكنون في خيام صغيرة، أما هنا ف...
1: معك حق، معك حق. البيوت هنا شديدة الجمال فعلا.
0: هل يصنعون الحوائط من الحجارة الكريمة؟
1: طبعا لا، إنها شرفات مزينة بالزجاج الملون يلمع مع ضوء الشمس.
0: هل يزرعون الحدائق فوق سطح البيوت؟
1: لا لا لا، إنها العريشة، حيث يجلس أهل البيت في ظل عناقيد العنب وزهور الفل والياسمين.
0: يا الله، لم أنم في حياتي على هذه الهضبة العالية.
1: إنه سرير يا زياد، يعتاده أهل المدن، ولكني أفضل النوم على ألواح الخشب في سفينتي.
0: كيف؟ هذه الوسائد لينة وملمسها كالحرير. يا لها من حياة رائعة.
1: أرى أنك تنبهر بالمظاهر أكثر مما يجب يا زياد.
0: إنني أحب أن أعيش حياة طيبة سعيدة.
1: السعادة يا بني تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه.
0: لا أفهم.
1: لكي تكون سعيدا يجب أن تكون راضيا، مؤمنا بقضاء الله. كم من غني أتعسه المال؟
0: هذا أمر مستحيل. المال يؤدي إلى التعاسة؟
1: ألا تعرف قصة قارون؟ أغنى أغنياء الأرض.
0: لا، فما هي قصة قارون؟
1: كان قارون رجلا مؤمنا من قوم سيدنا موسى عليه السلام، بل كان ابن عم النبي الكريم، لكن حبه للمال وطمعه جعله يبغي على قومه وينسى منبته الطيب.
2: أهلا بك يا سيد قارون.
3: هل يعجبك العمل يا كبير البنائين؟
2: يعجبني نشاطك، أنت شاب مجتهد.
3: أشكرك يا سيدي، عندي سؤال يحيرني.
2: سل ما شئت.
3: لماذا تستخدم في البناء كل هذه الحجارة الضخمة؟
2: لكي يعيش المبنى آلاف السنين.
3: ولماذا آلاف السنين؟ أقصد يمكننا أن نوفر في مواد البناء ونكسب أكثر.
2: المكسب ليس كل شيء يا قارون.
4: سيدي قارون، سيدي قارون،
3: ماذا بك يا سخم؟
4: والدك مريض جدا يا سيدي.
3: ألا ترى أنني مشغول في عمل هام؟
2: العمل يستطيع الانتظار يا بني، اذهب واطمئن على أبيك.

0: هل أحضرت لي الدواء يا بني؟
1: نسيت يا أبي، مشاغلي كثيرة كما تعرف، لن أنسى في المرة القادمة.
0: لا أعتقد وجود مرات قادمة. اسمعني جيدا.
1: نعم يا أبي، هل أخفيت كنزا في مكان ما؟
0: لا يا قارون، أنا لا أملك إلا قطيع الغنم الذي أرعاه. أريد أن أحدثك فيما هو أهم من المال.
1: أهم من المال؟ تتفضل، إنه ممسط.
0: ابن عمك موسى
1: إنه فر من المدينة بعد أن قتل رجلا فيها.
0: قتله بالخطأ، لم يكن يقصد.
1: وماذا تريدني أن أفعل له؟
0: كن له أخا عطوفا يساند كل منكما الآخر. الدنيا يا بني لن تدوم لأحد.
1: نعم نعم، متأكد أنت يا أبي أنك لم تدخر شيئا للزمن؟ قطيع الغنم فقط. أبي أبي،
2: أمر عجيب، يذبح كل ما ورثه من أغنام أبي ليطعم الناس أمام قصري. أريد مقابلة هذا الرجل. قل لي وبصدق، لماذا ذبحت خراف أبيك؟
1: احتفالا بعيد جلوسك على العرش يا مولاي.
3: تحتفل اليوم وأبوك ميت بالأمس؟
1: الفرعون أهم من أبائنا وأمهاتنا وأنفسنا أيها السيد.
3: ألست حزينا على موت أبيك؟
1: كيف أحزن في عيد جلوس الفرعون، الفرعون العظيم؟
2: انهض يا هذا، هل لك حاجة تطلبها مني؟
1: نعم يا مولاي.
3: ألم أقل لك يا مولاي ستظهر الحقيقة الآن؟
2: أصمت يا هامان، تكلم يا قارون، ما هي حاجتك؟
1: أطلب منك يا مولاي وأتوسل إليك أن تسمح لي بمحاربة أعدائك الذين عصوك وفروا إلى الجبال.
2: لك هذا، اعتبر أن الجبال كلها لك، ابحث فيها عن أعدائي كيفما شئت واقضي عليهم.
1: أشكرك يا مولاي.
4: كيف تبخل على زوجتك المخلصة بعقد رخيص من الذهب؟
5: يا تيتي يا زوجتي الطيبة، الأمور تغيرت، لم أعد أملك مالا وفيرا.
4: كيف هذا وأنت كبير البنائين؟
5: مجرد لقب لا يساوي شيئا، منذ أن عمل قارون بالتجارة في القصور وأنا لا أجد قوت يومي.
4: أليس قارون هذا تلميذك الصغير؟
5: كان تلميذي في الماضي، إنه الآن أكبر تاجر في مصر كلها.
6: هل تظن نفسك تمتلك الجبال حقا؟
1: إنه ليس الظن يا سيدي، ولكنه أمر الفرعون العظيم.
6: لتخلصه من الأعداء، لا لتستخرج المعادن وتقطع حجارته وتبيعها لصالحك.
1: سيد هامان، أعتقد أننا نحتاج إلى مكان هادئ نتحدث فيه منفردين.
6: تعال غدا إلى ديوان الحكم،
1: هذا مكان يزدحم بالعمال والكتبة.
6: وأين تقترح إذن؟
1: قصري يا صديقي العزيز، إنني أتشرف بدعوتك لتناول العشاء معي الليلة.
6: يا له من طعام لذيذ.
1: سيدي، يجب أن تجرب هذا النوع من السمك.
6: ماذا؟ ماذا؟
3: لقد وجدت خاتما من الذهب وبه قطعة ماس في جوف السمكة.
1: هذا حظك الطيب يا سيدي ونصيبك. جرب سمكة أخرى.
7: لا، خاتم آخر داخل السمكة.
3: يا ذا بالصدفة،
1: كنا نتحدث عن مشكلة الجبال.
3: الجبال؟ تقصد الجبال التي تمتلكها أنت بأمر فرعون؟ ما مشكلتها؟
1: لا شيء، تمتع يا عزيزي بوجبتك من الأسماك.
3: امتلأت معدتي عن آخرها. هل أستطيع أن أخذ ما تبقى من السمك لأهل بيتي؟
8: بكم السمك؟
9: بقطعتين من الفضة.
8: لماذا؟ كنت أشتريه الأسبوع الماضي بقطعة واحدة.
9: إذن تعالي واشتريه في الأسبوع الماضي.
10: كل شيء غلى ثمنه في السوق.
11: بالتأكيد، أليس السمك من مراكب صيد قارون والفاكهة من مزارع قارون؟
10: سمعت أنه خبير في علم الكيمياء وباستطاعته تحويل الرمال إلى ذهب. هذه إذن حقيقة.
8: سمعت أنا أيضاً هذا الكلام.
11: يا له من رجل محظوظ.
12: هذا ما سمعته يا سيدي.
1: يا لها من شائعة.
12: هل آمر بتكذيبها على الفور؟
1: لا، بل أريد أن يتأكد الناس من صحتها. اسمع يا سخم.
12: خادمك يا سيدي.
1: أريد عربات مكشوفة تنقل الرمال إلى خزائن القصر وسط الحراسة المشددة.
12: لا أفهم شيئا.
1: عندما يرى الناس قارون يضع الرمال في خزائنه مثل الياقوت والزمرد، سيتأكدون أني أحولها إلى ذهب.
12: لازلت لا أفهم.
1: ستنخفض قيمة الذهب ويتهافت الناس على بيعه لي،
12: فتشتريه بأقل من ربع ثمنه.
1: أخيرا بدأت تفهم يا سخم.
12: حصيلة اليوم من الذهب لا مكان لها يا سيدي.
1: ابن 20 خزانة جديدة للنقود.
12: أمرك يا سيدي.
1: في أي شيء يتحدث الناس؟
12: إنهم يتصارعون كالبلهة في جمع الرمال من الأرض على أمل تحويلها إلى ذهب.
1: هذه أخبار مهمة. بع لهم ما لدينا من رمال بأغلى سعر. حملة المفاتيح انتظروا، عدد الحراسة قليل يا سخم.
12: إنهم 100 رجل يتناوبون الحراسة يا سيدي.
1: قلت العدد لا يكفي، اجعلهم 1000 رجل.
12: أمرك يا سيدي.
1: ماذا يفعل هذا الرجل في حديقتي؟
13: اعطني مما أعطاك الله.
1: ما دمت متأكدا أن الله هو الذي أعطاني فاسأله هو مباشرة. هيا اذهب.
13: ستموت وتترك مالك أيها البخيل.
1: سخم، هل أصبحت حديقة قصري مرتعا للشحاذين؟
12: تسلل دون أن نراه يا سيدي.
1: هذه مصيبة. إذا نجح الشحاذ في التسلل سينجح اللصوص بالتأكيد.
12: معذرة يا سيدي، هذا الخطأ لن يتكرر.
1: قل لي فيما يتحدث الناس؟
12: يتحدثون عن عودة موسى من أرض مدين وكيف رأى الله عند جبل الطور في سيناء.
1: ما أحمق الناس، يضيعون وقتهم في سماع الحكايات بدلا من التفكير في جمع الذهب.
2: ابن عمك موسى يدعي وجود إله غيري.
1: ليقل ما شاء يا مولاي، الناس جميعهم يعرفون قدرك.
2: هذه المرة كلامه خطير وأفعاله أخطر.
1: لا أفهم.
3: لقد أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء تلمع كأنما أدخل الشمس والقمر إلى تلك القاعة.
1: أمر عجيب،
2: رأيته بعيني وفعل ما هو أعجب.
1: كيف؟
2: ألقى عصاه من يده فإذا هي ثعبان يتحرك.
1: العصا ثعبان يتحرك؟
2: لماذا تضحك يا قارون؟
1: هذه يا مولاي من حيل السحرة، رأيتها كثيرا في أسفاري وعملي.
2: هل تعتقد ذلك حقا؟
1: بكل تأكيد، إنه ساحر كذاب.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. صدق الله العظيم.
16: هل يعادي قارون ابن عمه النبي؟
15: الطمع والاغترار بالدنيا وزينتها أخذه إلى هذا الطريق.
16: وماذا حدث بعد ذلك؟
15: حدثت أشياء كثيرة، لكن موعد النوم قد أزف.
16: حسناً، سأنام وأحلم بكنز قارون.
15: اللهم أنر قلوبنا بذكرك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلاديا في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية شبابه عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد حتى الآن، وحصل على الإجازة في قراءة عاصم، وكذلك قرأ القرآن كاملا على الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهداني. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد قدر.
1: صدق الله العلي العظيم. وقد تخرج الشيخ رعد محمد الكردي من معهد إسلامي وهو معهد الأئمة والخطباء بمدينة كركوك، وشارك في العديد من الفعاليات والحفلات التخرجية لحفاظ القرآن الكريم، صلى بالناس في مساجد كثيرة في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والإمارات العربية، وقد أدى الإمامة في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وهو الآن إمام مسجد الإمام الشافعي في مدينة كركوك، وقد سجلت له بعض التلاوات التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الإسراء والمعراج.
1: بعد كل ما لقيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهوان والأذى والجفاء في الطائف، ومن قبل حزنه لفراق عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى ما شاء الله من القرب والدنو والسير في السماوات ومشاهدة الآيات والاجتماع بالأنبياء، فكانت ضيافة كريمة من الله سبحانه وتعالى، وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عن كل ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمحن والتكذيب.
0: ففي هذه الغمرة من المآسي والأحزان وصدود القوم عن الإيمان ومحاربة الدعوة الإسلامية بكل الوسائل والطرق، وبعد هذه الشدائد المتلاحقة، كان من رحمة الله بعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن نفسه الجريحة وفؤاده المحزون، فكان الإسراء والمعراج. فقد شاهد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، ورأى العناية الإلهية به وبدعوته، مما زاد يقينه بنجاح دعوته وتبليغ رسالة ربه وانتصاره على أعدائه، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ملكوته العظيم، فامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، وامتلأت نفسه بالرضا، وانشرح صدره صلى الله عليه وسلم.

0: ما هو الإسراء وما هو المعراج؟ الإسراء هو إذهاب الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس في جزء من الليل، ثم رجوعه بنفس الليلة. والمعراج هو إصعاده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوق السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل. أما الطريقة التي تم بها الإسراء والمعراج فهذه معجزة من معجزاته صلوات الله عليه وسلم، عندما ركب البراق بصحبة جبريل عليه السلام من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، فنزل هناك وصلى إماما بالأنبياء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقصة الإسراء ثابتة في القرآن الكريم، فقد قال تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ويرى بعض العلماء أن المعراج وإن لم يثبت بالقرآن الكريم صراحة، لكنه أشير إليه في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: الإسراء والمعراج بالجسد والروح.

0: عزيزي المستمع الكريم، اتفق العلماء سلفا وخلفا أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره.
1: ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ب50 صلاة. قال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
0: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رحلته اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، اشتد تكذيبهم له وأذاهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فوصفه وصفا دقيقا فلم يستطيعوا أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن قوافلهم التي رآها في ذهابه وإيابه، وأخبرهم عن وقت قدومها، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يزدهم إلا نفورا.

0: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل.
1: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب أثناء المواسم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى أن يمنعوه من الأعداء، ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى أبين للناس ما بعثني الله به. فكان أبو لهب يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قوله قام أبو لهب فقال: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، إن العمق الإيماني في قلوب المسلمين يشكل حالة من حالات التواصل مع المبادئ الإنسانية ومنهجاً سليماً للحياة المستقيمة القائمة على حب الله سبحانه وتعالى والإذعان والخضوع لأمره ونهيه.
1: لأن السماحة في القلوب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى تقترن بالنية الصادقة، ولهذا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وحفظ عن العرب قولهم: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة.
1: والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق،
0: والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكون إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء.

0: اللهم كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان عن أحد؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يا رب العباد؟
1: اللهم أخرجنا من ذل نفوسنا، وطهرنا من شكنا وشركنا قبل حلول رمسنا.
0: اللهم إياك نسأل، فلا تخيب رجاءنا، ومن فضلك نرغب فلا تحرمنا، وببابك نقف فلا تطردنا.
1: اللهم ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا، وما أرحمك بنا مع قبيح أفعالنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقدر خلقه تقديرا، وأعوذ بالله العلي مكانه ذي العرش لم أعلم سواه مجيرا. فاغفر لي اللهم ذنبي كله، أما أتيتك يوم ذاك فقيرا.

إلهي، لك الفضل والطول في إنعامك علي مع قلة شكري لك. يا فاعل كل إرادة، صل على محمد وآل محمد، وطوقني أمانا من حلول السخط لقلة الشكر، وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة المغفرة، واجعل ما تقربت به إليك في دينك يا الله رحمة ومغفرة يا أرحم الراحمين يا الله.

0: الصوم سمو النفس، ترفع الإنسان إلى خالقه، فتسمو به إلى السمو الأكمل، وتربط المؤمن بالمولى عز وجل، فتعلو روحه وترتفع، ويمضي دائما إلى الحق ولا يقول سواه.
1: فشهر رمضان شهر النور والبركات، شهر العفو والغفران، شهر البر والإحسان، شهر الطاعة والرضوان.

0: قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي.
1: الأولى إن الله ينظر إليهم نظرة رحمة، ومن نظر إليه الله نظرة رحمة فإن الله لا يعذبه أبدا.
0: الثانية: إن خلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك.
1: الثالثة: إن الملائكة تستغفر للصائمين.
0: الرابعة: إن الله تبارك وتعالى يقول للجنة: استعدي وتهيئي لعبادي، فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى دار كرامتي.
1: وأما الخامسة فإذا كانت آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا.
0: فقال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ألم تر إلى العمال حين يفرغون من أعمالهم يبغون أجورهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، أجمل التحيات نقدمها لكم، ونحن نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية، مستنشقين عطر الماضي ومحيطين ببعض ما اعتاد عليه أهل ذلك الزمان. حلقوا بغداد حتى وقت قريب. أعزائنا المستمعين، يذكر الكاتب الفولكلوري صادق الأزدي في إحدى مقالاته أن بغداد ومثلها مدن عراقية أخرى كانت حتى مرحلة الثلاثينيات من القرن الماضي صغيرة، وكانت كل محلة من محلاتها مكتفية بذاتها من ناحية السوق الخاصة بها، والذي يكون مشتركا بينها وبين المحلات الأخرى المجاورة، وأنه كان لكل محلة حمام أو أكثر، وحمام للنساء أيضا، وأن لكل من هذه المحلات عطارها وبائع السجائر. طبعا السجائر تسمى أم الزبانة، التي كانت تعتبر موضة حديثة في تلك الأزمنة، وكان بائع الطبق هذا يعرف أي نوع من الطبق يفضله هذا المدخن أو ذاك من زبائنه، وكان لكل محل من محلات بغداد حلاقها، وقد يقع دكانه في محل أخرى، ومع أنه تم افتتاح صالونات حديثة في شارع الرشيد ابتداء من منطقة الميدان وحتى السنك، إلا أن تلك الصالونات كان لا يرتادها إلا بعض العسكريين من الرتب العالية أو المدنيين بعد قيام الحكم الوطني بعد عام 1921. كان من أشهرها صالون حلاقة ياس في منطقة الميدان، حيث كان بمقدور الناس أن يروا الوجوه السياسية المعروفة آنذاك وهي تدخل إلى تلك الصالونات وتجلس عقيدة شبه ندوات، ثم تغادرها بسياراتها الخاصة أو بعربات اللندن.

أما بالنسبة إلى حلاقي المحلات فيشير الباحث إلى أن دكاكينهم فقيرة في أثاثها وأدواتها، وأن البعض منها كان لا يمتلك حتى مرآة كبيرة، وأن كل أدواتها لا تزيد على ماكنتي حلاقة مع موس أو موسين، ثم الطاسة المصنوعة من الصفر والإبريق وصابونة وفوطة وفرشاة الحلاقة والمقعد الذي يجلس عليه الزبون. ويذكر الكاتب صادق الأزدي أيضا قائلا: كنا ونحن صغار في محلة القراغول نحلق رؤوسنا عند الحلاق جوكي، وكان دكانه غير بعيد عن بيوتنا، وكان يحلق لنا بالماكنة نمرة صفر، إذ لم يكن آنذاك من الجائز أن يطول شعر الصبيان. أما تسريحة التواليت فكان يحرص عليها بعض الشبان من ذوي المكانة الاجتماعية المتميزة، وقد شاعت يومها أغنية بهذا الشأن تقول كلماتها: واقف على الكنتور يقرا جريدة، يمشط بالتواليت حسب لريدة. وهناك أغنية أخرى يقول مطلعها: عيني أبو تواليت للبصرة مشى.

أعزائي المستمعين، وجراء تخلفنا الاقتصادي والاجتماعي حتى نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، فإن قطرنا لم يعرف الأطباء إلا في نطاق ضيق في العشرينات وقبلها، وأن الناس أو المرضى منهم كانوا يقعون فريسة للجهلاء والدجالين والدجالات الذين يغرون الآخرين بما لديهم من المقدرة في المعالجة والشفاء من الأمراض. وكان الحلاق لا يتورع عن التصدي لمعالجة بعض الأمراض أو إجراء بعض العمليات الصغيرة كالحجامة أو الكي أو قلع الأسنان ووصفة بعض الأدوية الشعبية لأمراض طارئة أو مزمنة، هذا إضافة إلى تخصيص بعض الحلاقين وتخصصهم بختن الأطفال، إلا أن الحلاق الدوار لم يكن يفعل ذلك لأن مهمته كانت في الأعم الأغلب تنحصر في حلق اللحي والرؤوس، وهو لا يوجد له مكان لمزاولة عمله فيه، بل كان يتجول في أنحاء المنطقة حاملا عدته البسيطة حيث يتواجد زبائنه من البقالين والنجارين والحدادين، إلا أن بعضا منهم كانوا يحتلون أمكنة من الأرصفة بالقرب من المقاهي التي يرتادها زبائنهم المعتادون والذين كانوا يهربون من شدة الزحام على صالونات الحلاقة. كان الإقبال على حلاقي المحلات يكون على أشد في الأيام الثلاثة التي تسبق حلول العيد، فالكبار والصغار يذهبون إلى الحلاق الذي يحلق للأكبر سنا أولا، ثم ينتقي من الصغير من يعرف من ذويهم والذين يدفعون أكثر، أو أنه ابن صديقة أو ابن أحد المتنفذين في البلد مثل مختار المحل أو الختيار، أو أنه ابن أحد شقاوات المنطقة أو ممن عرفوا بسلاطة اللسان. ومن المعروف آنذاك أعزائنا المستمعين أن الحلاق يفتح دكانه في اليوم الأول والثاني من العيد كي يحلق رؤوس من لم يستطع أن يحلق لهم في الأيام السابقة، وهو أي الحلاق يغلق دكانه في اليوم الأخير من العيد. من مواسم الحلاقين الجيدة أيضا أعزائي المستمعين الشهور التي تكثر فيها حفلات الزفاف وكذلك ختان الأطفال، إذ إن الأفراح تدر عليهما أرباحا أكثر من سواها. أما اليوم وبعد أن توسعت العاصمة العراقية بغداد والمدن العراقية الأخرى وصار لها ضواحيها الممتدة إلى كل جانب، فإن حلاقي المحلات لم يعودوا ينفردون بالساحة كما كانوا من قبل، وهم قد كفوا عن مزاولة مهنة الطب، وأن أكثر الرجال في يومنا هذا باتوا يحلقون لحاهم في بيوتهم إلا فيما ندر.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: لا انا
1: سبعة
0: ستة ستة، انا ايش اسمه ما لي علاقة بالخمسة المكتوبة، يلا الست.
1: بس هاي خلصت.
0: كرزات صدوق على شماي شي.
1: يوم الفيديو
0: اي عافية، اهم شي حب
1: حبيبتي
0: الضغط وحب الراس. شكرا لك اسماء،
1: حياتي يا
0: عمري اهلا
1: حبيبتي.
0: وسهلا. اتصال اخر. الو
2: الو،
0: يا
2: السلام عليكم.
0: بيه.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. لام لام لام لام، شلون شلون شلون؟ زينة زينة زينة، غير غير الصدى وصل علي انا. عمري منو وياي؟
2: اسراء الفتلاوي.
0: اسراء؟
2: اي نعم
0: اسراء، اهلا اسراء.
2: الله يخليك حبيبتي،
0: عمري كل الهلا بيك. يلا ساروا جاهزة؟
2: اسئلة سريعة.
0: اسئلة سريعة لاسراء. ما هو أكبر محيط في العالم؟
2: الهادي، الهندي، الأطلسي.
0: أنا ما أدري، أنا سألتك انطيني الإجابة.
2: الهندي، الهادي، الأطلسي.
0: شنو هاي هاي شنو دسيليني أنا سئلك؟
2: تقولين بحرف الطاء بحرف الهاء.
0: ها
2: ها، الهادي، الهندي.
0: إذا أي صدق ها اثنين. إيه الهندي
2: هادي.
0: هو هندي بس هادي.
2: يلا هادي هندي يعني عاقل.
0: عافية واكح ما يخالف، المهم هو محيط.
2: هسه هاي هي أوكي.
0: والله بعد يم المخرج، ها مخرجنا شنو؟
2: على بقى.
0: ها يقول خلاص الوقت.
2: طينا غير سؤال.
0: يقول خلاص الوقت المخرج.
2: يعني
0: شفت شلون؟
2: بعد ما صاري.
0: عاود الاتصال وانا اساعدك، ما لك علاقه. اكو اتصال اخر فاصل، يلا روح فاصل وراجعين.

0: ورجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل الجميل ويا أرقامنا الجميلة أيضا 0773556 7 والرقم الآخر 0785657 7 ومن أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني ومنورين اللي موجودين على البث المباشر. شكرا لكم حبايب كل الهلا بيكم نورتوني. أكو اتصال.
1: ألو مساء الخير
0: العافية. مساء الحب يا هلا.
1: تحياتي
0: لك عمري انت. الله يسلمك كل الهلا بيك. من وياي؟ منو؟
1: أم رحمة.
0: أم رحمة. أم رحمة.
1: نعم.
0: جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: تردين أسئلة سريعة لو تردين تخليها ورايا؟
1: لا ورا.
0: ورايا ورايا يا. ورايا. خمس أسباب ذكري لي يخلن الشخص يتأخر يروح للدوام. يلا
1: شو اسمه
0: متأخر وهذاك إيه
1: يعني النوم
0: إيه بعد يلا يلا
1: النوم يعني لو ملابس مثلاً مو نظيفة لو
0: خلص الوقت أم رحمة يلا يلا يلا يلا عندك بعد
1: لو تليفونه ما بيه شاحن طافي
0: أي بعد
1: لو سيارة ما بيها بنزين
0: بعد
1: لو
0: أكو شيء مهم
1: شنو السويت ضايع
0: شنو
1: السويت ضايع
0: السويت ضايع يا أما ما بيها بنزين زين إيش عجب ما ذكرت الازدحام الموجود الصبح وأنت رايحة للدوام شوفوا شلون شوفوا وهسه أزمة مال بنزين إذا دوامك الساعة بالسبعة فنصيحة اللي يداومون يطلعون الساعة بالخمسة شكرا عين شكرا أم رحمة
1: شكرا
0: شكرا حبيبتي يا هلا أمي تلا كنت صان ويانا نقول ألو
2: ألو مساء الورد على عطر الورد
0: الله يسلمك ويحفظك مساء العافية على عيونكم
2: المحبة والاشتياق على عيونكم
0: الله يسلمك عيني الله يخليك من وياي
2: أنا مشتاق لك من ذاك اليوم
0: لليوم يا عيوني أنتم تشتاق لكم العافية يا ربي وإن شاء الله أشوفكم بأحسن حال وأسعد حال يا ربي صفاء جلال مو صحيح يا هلا بصفاء شلونك صفاء الله يسلمك يحفظك إذا أنتم زينين أنا زينة
2: الله يخليك عين
0: يلا صفاء صفاء تخليها ورايا
2: أسئلة رياضية ما عندك
0: ما عندي رياضية هسه احنا دا نسأل وين عنف رياضة براق عنده برنامج رياضي وقابلة
2: ها ليمتى يطلع براق
0: شو وقت بس يوم السبت ويوم الأحد براق عنده برنامج خاص بالرياضة
2: باش الساعة يمتى حتى وياه
0: بالخمسة العصر
2: خوش يلا ممنون
0: هسه شنو تخليها ورايا يلا صفاء انطيني بيت شعر يلا
2: ها اي هذا بيت دارمي
0: يلا
2: يقول نصبه وشيخ تمشين يا بعدهن
0: اي
2: الويه ما شفناه طولك عجبنا
0: الله
2: الله
0: الله
2: شنو هذا بيت دارمي ثاني يقول اللي يطي اللي يطب التعناد للي ما تريده
0: اي
2: كون على خوطة شاي ما تقدر إذا
0: آه والله صح لسانك صفاء
2: أي وأكو دار مثال
0: أي
2: هذا يقول يتمشين اثنية وين دار الهوال كان
0: أي
2: أنا بحري جرة وانت لهل كان
0: لهل كان لهل كان يلا شعد كان يا ابن شكرا صفاء
2: هذا هو لو بعد
0: هذا هو عمي هذا وكفيته وفيت
2: خير ان شاء الله خادم
0: حياك خادم ربك الله يا اهلا يا صاحبي يا هلا يا هلا يا هلا بيك شنو ها اتصال اعتقد اني صاير عندي يعني شويه النظر مو تمام مدري انت تعاقبني هذا العقاب وتقعد بالظلمه ما ادري ها مدري الدنيا مطر مدري الدمع من العين اكو اتصال الو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
2: وياكم حسين علي.
0: يا هلا بحسين، من وين حسين؟
2: من النجف.
0: من النجف، يا هلا بأهل النجف اليوم منورينا.
2: هذا من نور.
0: الله يسلمك حسين. أسئلة سريعة لو خليها ورا أزل.
2: ورايا.
0: خلي أشوف شنو الورايا حسين.
2: نعم.
0: غني لي.
2: ما أعرف أغني، هذا السؤال يعني.
0: لا غني لي، غني لي أغنية حتى لو هيك بس بس.
2: ما أعرف أغني، ما أعرف
0: أبد،
2: ما أعرف أصلا، ما أسمع أغاني.
0: يلا نكتة. نكتة يلا.
2: ولا نكتة.
0: لا شنو هي السؤال. شلون يعني؟ يلا سد داخلك القرعة. شو أقول؟
2: سؤال
0: صار بكرة. صار هاي هاي هاي الخاطر زيكو. ها يلا بس إذا ما جاوبت عليه ما دخلك القرعة
2: إن شاء الله.
0: يلا.
2: نعم.
0: ما هو أقرب كوكب إلى الشمس؟
2: عطارد أقرب كوكب.
0: متأكد؟
2: عطارد أقرب كوكب.
0: متأكد؟
2: نعم متأكد.
0: كل التأكيد
2: يعني زين.
0: تبصم بالعشرة يا بي.
2: أبصم بالعشرة.
0: هاي هي العادة. روح فالك. شكرا لك يا حسين.
2: شكرا لك.
0: حياك الله. اهلا وسهلا. اتصال.
3: الو تتعلم مره ثانيه.
0: اسراء.
3: اي نعم.
0: يا هلا باسراء. هلا حبيبي.
3: والله ضحكت كلك.
0: عمري حبيبتي انت. الله يسلمك. يلا سروا.
3: يلا وراك مو مثل
0: ورايا. ورايا. يلا اسراء غني لي.
3: يا
0: تشلون لعشون. زين. بيت شعر. زين. لعتها سامواني وقمواني يعني أجزمت بالبداية سؤال واحد ما يتغير. نكتة يلا.
3: نكتة.
0: نكتة هتوانا زهان بالطريق بالسيارة. غير قاعدة بالسيارة إن شاء الله شايلة السيارة ودا تمشين بيها. غير قاعدة بيها تمشي بيت. ها يلا يلا عددي لي خمس أشياء أو أجزاء بالسيارة. يلا
3: السيارة.
0: أي
3: الكشن، التكمشة، الجنطة،
0: البنيد،
3: الجامع،
0: أي
3: المراية،
0: بعد
3: الكشنات.
0: أي
3: الدواسات.
0: اي
3: لكم الله.
0: اي
3: كثير.
0: بعد
3: المحرك، الباتري.
0: اي
3: بالانس، الماكينه.
0: كملي. اي
3: ما اعرف.
0: هاي فسختيها.
3: وعلى طلعت شكلكم.
0: هاي فسختيها. شكرا لك ساره. شكرا حبيبتي. يا اهلا وسهلا بيك. اكو اتصال. اتصال. منو؟ الو. اهلا وسهلا.
4: مساء الاشتياق والله. اشتاقينك كلي.
0: تشتاق لك. الله يسلمك يحفظك. انا اقدر اعوفكم ما اقدر اعوفكم. الله يسلمك. كل الهلا بك.
4: تحياتنا للمخرج الجميل استاذ مصطفى.
0: شكرا لك.
4: وتحيه لحضرتك الطيبه.
0: الله يعزك
4: يعني. ولو انا صراحه محرر متابعك يعني متابع برامجك.
0: الله يخليك. الله يسلمك. ممنون.
4: نشكرك يعني ما قدمتي محرم يعني.
0: الله يعزك يعني. شهاده يعني اعتز بها من
4: يعني. ولقاء يعني جميل صراحه يعني. نشكر حضرتك على اللي قدمتي محرم والله. انا ما ولو ما تكون الخوات يعني.
0: الله يسلمك ويحفظك. وهذا من دواعي سروري اليوم تتابعوني وتنطون رأيكم بي. وأكيد أنا بنتكم يعني وأختكم.
4: الله يحفظك. أنا حتى على قناة أفاق يعني.
0: الله يسلمك. شكرا. شكرا إليك.
4: أي والله يعني كلش يعني أحب رامي.
0: الله يعزك. الله يعزك.
4: يعني دائما أنا أتورق لي
0: شكرا يعني. لك شكرا شكرا شكرا. أيوة الله يسلمك يعني. يا اهلا حيدر. اهلا بك حيدر.
4: الله يخليك.
0: شلونك حيدر؟ ان شاء الله بخير.
4: الله
0: يخليك. يلا يعني حيدر خليها ورايا لو اسالك.
4: لا لا خليها وراك.
0: ورايا.
4: نعم
0: يلا. خمس اشياء تسويها ام البيت.
4: صراحه يعني تنظيف.
0: اي
4: آه طبخ
0: اي
4: غسل ملابس
0: اي
4: سبح الأطفال
0: اي
4: تفدي الأطفال ما يروحون للدوام.
0: ها هي انت المفروض حيدر شو تقول؟ تقول هن ما ينعدن هواي تسوي أم البيت.
4: اي بس هي لكن هي أذن المهمات يعني.
0: هن هي كل شيء اللي تسوي أم البيت هو مهم.
4: نعم نعم
0: شكرا. مو صحيح؟
4: صحيح.
0: تحياتنا نعم لأم نعم. البيت وتحياتنا لحيدر البصرة وشكرا لك يا
4: الله
0: حيدر.
4: دائما برمش
0: الله, الله يعزك. شكرا لك. شكرا طبعا طبعا تحياتنا لسموري تقول انطوني خمس كلمات الزولة تقولها لما نتعصب غير عزيزي. وتقول ورطة ورطت عرفتك وصادقت الساعة السوداء. عزيزي هاي أنا أقول لي هي صدق هاي أنا حبيبتي. شكرا شكرا سمورة حبيبي قد أحبك عمري. بسيطة حبيبتي مردودة يا روحي مردودة. يلا أكو اتصال.
5: ألو
0: ألو
5: مساء الخير.
0: مساء الورد.
5: شلونك عينك تعزي؟
0: عيوني الله يسلمك كل الهلا.
5: منورين اليوم منورين.
0: الله يسلمك النور بوجوهكم اكيد.
5: علي الجنابي
0: يا هلا بعلي شلونك علي؟
5: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يحفظك الله يخليك.
5: مشتاقينكم.
0: تشتاق لك الجنة ان شاء
5: الله. الجميلة.
0: الله يسلمك الله يخليك عيني يا علي. علي يحفظكم. ورايا لو اسئلة
5: كلها وراك.
0: ورايا كلها ورايا.
5: أي.
0: يلا خمس أشياء ضرورية تشتريها من السوبر ماركت. يلا ضرورية.
5: الزيت.
0: اي
5: والتمن.
0: اي
5: والجاجيك.
0: اي
5: والخبز.
0: اي
5: وبعد شنو بعد اشتردين
0: بعد عدك بنزين يبيعون شنو زيك
5: والجبن.
0: والجبن هذني خمس أشياء مهمة ضروريات.
5: شلون هنا ذني أهم شيء.
0: زين شلونكم ويا البنزين؟
5: والله البنزين البنزين زين يعني رحمة إن شاء الله.
0: والسرة
5: هو يعني تأخذ لك ساعة ساعة ونص.
0: نعمة
5: أي خير.
0: شكرا لك علي شكرا قوة تحكونا قوة تحكونا. يلا شكرا.
5: والله أنتم أنتم أنتم ما سكتون.
0: شكرا شكرا جزيلا.
5: الله يحفظك. الله, يحفظك.
0: الله يسلمك يا علي شكرا حياك الله مية هلا. الله يخليك. اتصال فاصل يلا نروح فاصل ومن بعدها نرجع وياكم نكمل أسئلتنا.

0: جمال ودلال وماكو حتى بالخيال. من هم مستمعين إذاعة جامعة المستقبل ياب؟ بعد شو تريدون أكثر من هيك؟ دلال ماكو أكثر من هيك؟ أسئلة خفيفة ولطيفة وأنيقة ماكو. أكو اتصال ويانا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وياكم علي أحمد.
0: علي من وين؟
1: من المواصل.
0: يا هلا بعلي، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: إن شاء الله دومكم بخير يا علي. يلا علي جاهز؟
1: إن شاء الله.
0: علي ورايا لو أسئلة سريعة؟
1: أسئلة سريعة.
0: أسئلة سريعة علي.
1: نعم.
0: ما هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان؟
1: يعني شلون؟
0: ما هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان؟
1: يعني بالهجري؟
0: ها عيني؟
1: شهر شوال.
0: شهر شوال، عافية عليك يا علي. ودخلت ويانا القرعة.
1: شكرا.
0: شكرا هلا بيك علي هلا. يلا اكو اتصال.
2: ألو.
0: ألو. مساء الورد على عيونكم. حبيبتي كل الهلا، أهلا وسهلا بكم. هاي سمارة دا تحكي علي بالش اسمه، واني ما أعرف يعني مركزة وياها. تقبلون؟ ما تقبلون؟ حاجوها هاي دا تحكي علي بالتعليقات. منو ياي؟
2: مودة. يا
0: أهلا مودة، شلونك؟ الله يسلمك. يلا مودة جاهزة؟
2: إن شاء الله.
0: ورايا لو وراك؟
2: كيفي؟
0: لا مو كيفي. ها.
2: أسئلة سريعة يلا.
0: أسئلة سريعة. ما اسم البحر الذي يفصل بين العراق وإيران والكويت والسعودية؟
2: والله حاليا المعلومة طايرة.
0: المعلومة طايرة، زين. من تنزل المعلومة متكم شيها؟ خابريني. ها مودة
2: والله ما عندي جواب.
0: يلا لا تفكري بيها ورجع خابريني. إذا فكرتي بي ورجعت اعتبرها صحيح. يلا
2: دقيقة.
0: يلا اعتقد طلبت مساعدها، مساعدة الصديق. من سيربح المليون؟ عافية عليك، عافية علي الجناب. يقول انا دافع عنك اختي ازل. بعد شريد يا بضل احكي سمارة ضل. ها عيني. وكان تروح مودة، وكان مني يروح ما يرجع بعد لا هي ولا المعلومة. اتصال. الو.
3: الو مساء الخير والعافية.
0: مساء الوردة على عيونكم، يا هلا.
3: تحياتي لحضرتك الأستاذة.
0: الله يسلمك، تحياتنا لك.
3: أحمد الجبوري وياكم.
0: أحمد الجبوري، أحمد اعطيني اسم أبوك.
3: أحمد صالح عبد الله.
0: أحمد صالح، يا هلا بأحمد. أحمد من وين؟
3: صلاح الدين.
0: صلاح الدين، يا هلا بيك يا أحمد الجبوري. يلا أحمد ورايا لو وراك.
3: أنا وراك.
0: ورايا؟
3: إيه؟
0: يلا ورايا. يقول ورايا خلنا أسألك سؤال. الحب لو المال اليوم كلها تطلق.
3: الحب لو المال
0: يلا.
3: الحب. الحب.
0: الحب. الزواج لو العزوبية.
3: الزواج استغراق.
0: أنت متزوج أحمد مو؟
3: نعم.
0: وحاليا بالبيت؟
3: لا وخطالة خارج وما أخذ عين عن حب.
0: أي يعني هسه هي مو وياك؟
3: لا لا وحيد.
0: ها وحدك. عبالي قاعد بالبيت ولهذا عبالي دا أقول لك سوي لنا إشارة أخوي. إذا مهدد.
3: لا أنا مسيطر يعني أنا ما أخذ الحب.
0: هي عافية عليك إن شاء الله يا ربي كل من ينول حبيبة وياخذ إن شاء الله بالخير وعلى سنة الله ورسوله. وإحنا نفرح طبعا نشوف عوائل بيناتهم هذا الحب وهذه المودة الحلوة. إن شاء الله يا رب زواجة الدهر وراحة البال الدائمة. شكرا لك يا أحمد.
3: الله يسلمك يا حفظك.
0: الله يسلمك. اتصال.
4: ألو
0: مساء الورد. يا هلا وميت هلا. نور علي من وين؟ من الديوانية. يا هلا بهل الديوانية. يلا جاهزة نور؟
4: إن شاء الله.
0: يقول السؤال والله ما هو الكوكب الذي يمتلك أكبر عدد معروف من الأقمار؟
4: زحل.
0: متأكدة؟
4: متأكدة
0: 100%؟
4: 100%.
0: تبصمين بالعشرة؟
4: أي.
0: يلا شكرا لك يا نور. شكرا حبيبتي. يا أهلا وسهلا. أي والله تدرون أنا لما المخرج يقول لي وصلنا إلى نهاية الحلقة أنا ما أدري ما أخذني الواز. يعني الصراحة أنا من أكون وياكم ومن أسمع أصواتكم ومشاركاتكم الحلوة صدقوني ما باوع للساعة والله نهائيا ما أباوع لها. فعيني هسا وين نروح؟ نروح للقرعة ونشوف منو فاز ويا آخر اتصال. يلا يقول زيكو هذا آخر اتصال. يلا
3: تقدروا تعرفوني صديق كذي.
0: يلا من ويانا؟
3: امشي يا غالي نورتي.
0: حياك حياك الله ميت هلا اهلا وسهلا.
3: طب التحايا لك والمخرج
0: الله يخليك. شكرا لك. الله يسلمك.
3: ما فرحان بجد بالقرعه قد ما فرحان بكم ان حصلتكم.
0: الله يعزك ان شاء الله دوم الافراح على قلبك يا ربي.
3: الله يسلمك صدقيني صار ما سامع صوتي.
0: الله يسلمك. اي والله يلا رجعنا لكم ان شاء الله.
3: الله يحفظك. عباس الطيب وياك.
0: عباس الطيب يا هلا بعباس.
3: الله يحفظك.
0: الله يسلمك. يلا عباس جاهز بما انه انت اخر اتصال.
3: اهم شيء المشاركه وياك.
0: يلا ما هي عاصمة اليابان؟
3: طوكيو.
0: طوكيو. وإجابتك؟
3: شكرا.
0: إجابتك بعدني ما قلت لك صحيحة.
3: الثقة بنفس عندي الثقة زايدة.
0: شكرا لك عباس. شكرا ممنون. أهلا وسهلا. يا هلا بعباس. وهسه من المخرج نروح نسوي القرعة أو نرجع وياكم.

ورجعنا للقرعة. طبعا القرعة مبدئيا احنا عدنا فائز واحد مبدئيا كأول حلقات، ان شاء الله بالحلقات الجاية، يعني هاي من بعد يعني مشاورات الإدارة، ان شاء الله يكونون يعني فائزين موجودين بكل حلقة ان شاء الله. طبعا الرصيد ان شاء الله اللي هو مقدم من شركة تفاصيل الانتاج الفني يكون ان شاء الله باكر ينزلكم، لان احنا يعني نهاية يعني دوام، فان شاء الله على بداية الدوام الصبح ان شاء الله يجيكم الجائزة، تجيكم الجائزة ما عليكم، بس انه انتم تراسلون على الواتساب وتقولون انا فزت بحلقة ست ازل اللي هي تحدي الثواني حتى تفوزون ان شاء الله ويانا وتاخذون جائزتكم. اسم الفائز لهذا اليوم وبالحلقة الاولى من برنامج تحدي الثواني اللي هو كرار هويش. أكرر الفائز اليوم بحلقة تحدي الثواني وياي أنا يزل ويا زيكو كرار هويش، نقول له ألف ألف ألف مبروك. واللي ما فازوا اليوم ويانا أوعدكم إن شاء الله عدنا وقت طويل وجوائز هواية وأسئلة حلوة، وأهم شيء هي المشاركة وسماع أصواتكم. بالله هذا يغنيني، لهذا أنا دا أقول لكم حتى الساعة ما باوع لها من قد ما أنا أفرح بكم وأفرح بتواجدكم وياي وبأصواتكم الحلوة. إن شاء الله انتظروني الأربعاء الجاية الساعة 9 بالليل وياي أنا يزل خفاجي ويا مخرجنا المتألق مصطفى زيكو وتحدي الثواني. وألف مبروك للفائز كرار هويش، مع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM مليانة أغاني.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

والحزن حيل اسحن قلبي السحن وغرقني بالهم والحزن.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

بالامتثال والصبر أمروني وجيت.

أولا.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المنطقة.